أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان: يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على الحوار ولعب دور فعال من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، وحذر من أن أي دولة تساعد طهران ستواجه عواقب وخيمة، إلا أن إيران ردت على تهديدات ترامب الأخيرة. ونشر ترامب التهديدات يوم الأربعاء، وقد انتقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشدة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. وقال عرقجي إن الخطة الأمريكية مجرد تطليل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم. كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية. وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع. وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة، قائلة إنه يشكل جريمة حرب.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلاً لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة. ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكان

0: دهنها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
1: تام-سان، كاويروが悪いですよ.
2: يا تام-سان، وجهك شاحب.
1: どうしたんですか؟
2: ماذا بك؟
0: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
2: حلقي يؤلمني.
0: وهارسان تقول
1: おやおや.
2: يا للهول.
0: وتعطيها نصيحة.
1: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
2: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
0: وميا تقول
3: كايتوが今作っています.
2: كايتو يقوم بإعداده الآن.
0: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، できたよ.
2: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
2: هيا تفضلي.
0: وميا تقول لتام
3: お大事に.
2: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
0: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
2: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: تام-سان، كاويروが悪いですよ. どうしたんですか؟
3: のどが痛いんです.
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تام-سان، できたよ. هاي دوزو.
3: お大事に.
2: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
2: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
2: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتايندس
2: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتايندس
2: هو
5: دس،
2: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي دس وإنما بي
5: دس،
2: وقالت
5: إيتايدس
2: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
2: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: دس.
0: استمعوا ورددوا.
5: إيتايندس، نودو غا إيتايندس، نودو غا إيتايندس.
2: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
2: إليكم المعاني.
3: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
2: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
2: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
6: 頭が痛いんです.
0: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
2: هو الرأس.
5: أتاما غايتاي
2: يعني عندي ألم في رأسي.
6: نتس غارندس
0: عندي حمى.
5: نتس
2: هي الحرارة أو الحمى.
5: أر
2: يعني يوجد.
5: نتس غار
2: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: دس
2: قد يأتي بعد فعل كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
0: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
2: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا. أوناكا
2: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي.
3: إيتاي. お腹が痛いんです。
2: تعبير آخر: أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い.
2: ماذا تقولون؟
6: 気持ちが悪いんです.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني.
5: أودايجيني
2: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
0: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أودايجيني.
7: أودايجيني.
8: أودايجيني.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
2: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه: عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
0: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
2: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
0: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاون

تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على الحوار ولعب دور فعال من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، وحذر من أن أي دولة تساعد طهران ستواجه عواقب وخيمة، إلا أن إيران ردت على تهديدات ترامب الأخيرة. ونشر ترامب التهديدات يوم الأربعاء، وقد انتقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشدة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. وقال عرقجي إن الخطة الأمريكية مجرد تطليل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم. كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية. وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع. وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة قائلة إنه يشكل جريمة حرب. ووصف البيان توقيت ما أسماه المذبحة المروعة بأنه شنيع بشكل خاص، لأنه جاء بعد أيام فقط من جهود الولايات المتحدة ووسطاء آخرين للنهوض بتطبيق خارطة طريق للسلام. وكانت جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط قد التقى زعيم حماس خليل الحية يوم الأحد، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه نفذ هجمات في مدينة غزة وفي منطقة النصيرات وسط القطاع مستهدفا قادة حماس. وجاء في التقرير أن أحدهم شارك في هجوم عبر الحدود شنته حماس على إسرائيل.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 7

وخمسين أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلا لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة. ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان: يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على

مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم، كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية، وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع، وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة قائلة إنه يشكل جريمة حرب. ووصف البيان توقيت ما أسماه المذبحة المروعة بأنه شنيع بشكل خاص، لأنه جاء بعد أيام فقط من جهود الولايات المتحدة ووسطاء آخرين للنهوض بتطبيق خارطة طريق للسلام. وكانت جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط قد التقى زعيم حماس خليل الحية يوم الأحد، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه نفذ هجمات في مدينة غزة وفي منطقة النصيرات وسط القطاع مستهدفا قادة حماس. وجاء في التقرير أن أحدهم شارك في هجوم عبر الحدود شنته حماس على إسرائيل.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلا لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة، ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء،

وتدرس الوزارة أيضاً إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضاً إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعين نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: يا تام سان، وجهك شاحب. ماذا بك؟
1: تام تصعل وتقول
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو が今作っています。
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني,
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: 喉
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس،喉が痛いんです。喉が痛いんです。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نيتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نيتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نيتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い. 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
6: أودايجيني،
9: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان: يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على الحوار ولعب دور فعال من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، وحذر من أن أي دولة تساعد طهران ستواجه عواقب وخيمة، إلا أن إيران ردت على تهديدات ترامب الأخيرة. ونشر ترامب التهديدات يوم الأربعاء، وقد انتقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشدة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. وقال عرقجي إن الخطة الأمريكية مجرد تطليل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم. كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية. وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع. وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة قائلة إنه يشكل جريمة حرب. ووصف البيان توقيت ما أسماه المذبحة المروعة بأنه شنيع بشكل خاص، لأنه جاء بعد أيام فقط من جهود الولايات المتحدة ووسطاء آخرين للنهوض بتطبيق خريطة طريق للسلام. وكانت جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط
قد التقى زعيم حماس خليل الحية يوم الأحد، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه نفذ هجمات في مدينة غزة وفي منطقة النصيرات وسط القطاع مستهدفا قادة حماس. وجاء في التقرير أن أحدهم شارك في هجوم عبر الحدود شنته حماس على إسرائيل.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلاً لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة. ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضاً إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام سان، وجهك شاحب.

0: دوش تاندس كا؟
1: ماذا بك؟ تام تصعل وتقول
2: نودو غا إيتاين ديس
1: حلقي يؤلمني وهارسان تقول
0: أويا أويا
1: يا للهول ولا تعطيها نصيحة
0: سونا توكي نيوا شوغا هاتشميتسيو غا إي ديسيو
1: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا وميا تقول
2: كايتو غا إيما أتسكتيمسو
1: كايتو يقوم بإعداده الآن وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل
3: تامسان ديكتا يو
1: يا تامسان إنه جاهز
3: هاي دوزو
1: هيا تفضلي وميا تقول لتام
2: أودايجيني
1: اعتني بنفسك يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال
4: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد نتمنى لها الشفاء العاجل
1: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى
0: تام-san, 顔色が悪いですよ どうしたんですか?
2: 喉が痛いんです
0: おやおや そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
2: カイトが今作っています
3: タムさん、 できたよ はい、どうぞ
2: お大事に
1: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
2: نودوが痛いんです
1: حلقي يؤلمني بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية إليكم أولاً معاني الكلمات
5: نودو
1: هو الحلق وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل
5: إيتاينです
1: يعني مؤلم النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاينです
1: هو
5: です
1: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك فلم تقل تام إيتايدس رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس
1: وقالت
5: إيتايدس
1: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها
5: إيتاي
1: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم وأضيف إليها
5: ديس
4: استمعوا ورددوا
5: إيتاين ديس نودو غا إيتاين ديس نودو غا إيتاين ديس
1: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام
6: どうしたんですか?
1: إليكم المعاني
2: どうしたんですか?
4: ماذا بك؟
1: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته
5: どう?
1: هي أداة استفهام معناها كيف ولكن احفظوا العبارة كما هي
4: رأسي يؤلمني
5: أتاما
1: هو الرأس
5: أتاما غا إيتاي
1: يعني عندي ألم في رأسي
6: نتس غا أرون ديس
4: عندي حمى
5: نتس
1: هي الحرارة أو الحمى
5: أرو
1: يعني يوجد
5: نتس غا أرو
1: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة وهكذا فإن
5: ديس
1: قد يأتي بعد فعل كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي
4: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة
1: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا أوناكا
1: ويؤلم كما تعلمون هو
7: 痛い。痛い。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。تعبير
1: آخر أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い

0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
0: 春さんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
4: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه. عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
3: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
4: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
3: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
4: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان: يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على الحوار ولعب دور فعال من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، وحذر من أن أي دولة تساعد طهران ستواجه عواقب وخيمة، إلا أن إيران ردت على تهديدات ترامب الأخيرة. ونشر ترامب التهديدات يوم الأربعاء، وقد انتقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشدة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. وقال عرقجي إن الخطط الأمريكية مجرد تطليل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم. كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية. وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع. وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة قائلة إنه يشكل جريمة حرب. ووصف البيان توقيت ما أسماه المذبحة المروعة بأنه شنيع بشكل خاص، لأنه جاء بعد أيام فقط من جهود الولايات المتحدة ووسطاء آخرين للنهوض بتطبيق خريطة طريق للسلام. وكان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط
قد التقى زعيم حماس خليل الحية يوم الأحد، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه نفذ هجمات في مدينة غزة وفي منطقة النصيرات وسط القطاع مستهدفا قادة حماس. وجاء في التقرير أن أحدهم شارك في هجوم عبر الحدود شنته حماس على إسرائيل.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلا لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة، ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضا إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-san, وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تصعل وتقول
3: 喉が痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, できたよ.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات. نودو هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس. 喉が痛いんです。喉が痛いんです。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا가痛いんです. أوناكا가痛いんです.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い. 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
6: أودايجيني،
9: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.

0: صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة، وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 21 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير خارجية اليابان وعمان: يجب أن تشمل محادثات مضيق هرمز المجتمع الدولي. ترامب يحذر من عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يجري مناورات بالقرب من الأراضي الشمالية لليابان. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتفق وزير خارجية اليابان وسلطنة عمان على أن المناقشات حول مضيق هرمز يجب أن تشمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الواقعة على طول الممر المائي الرئيسي والدول التي تستخدمه. وقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الدولة الخليجية لأكثر من ساعتين يوم الخميس، وتضمن اللقاء غداء عمل. وتجري سلطنة عمان محادثات مع إيران لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث يتقابل البلدان عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأكد موتيجي على أهمية ضمان السماح لجميع السفن بالإبحار عبر المضيق بحرية وأمان دون تكاليف إضافية. كما كشف عن خطط اليابان لمساعدة سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى على تعزيز قدرتها على الصمود في القطاعات الاقتصادية وغيرها. وأعرب البوسعيدي عن نية سلطنة عمان مواصلة تعاونها في مجال الإمداد المستقر للطاقة. وكانت زيارة عمان هي المحطة الأخيرة من رحلة موتيجي إلى الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا زيارة المملكة العربية السعودية. وقال الوزير للصحفيين إنه في الوقت الذي يدخل فيه الوضع المحيط بإيران مرحلة حيوية، فقد تمكن من إجراء تبادل صريح للآراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعاون. وأعرب موتيجي عن أمله في الحفاظ على الحوار ولعب دور فعال من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، وحذر من أن أي دولة تساعد طهران ستواجه عواقب وخيمة، إلا أن إيران ردت على تهديدات ترامب الأخيرة. ونشر ترامب التهديدات يوم الأربعاء، وقد انتقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشدة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. وقال عرقجي إن الخطة الأمريكية مجرد تطليل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة. وقال أيضا إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى قناة CNBC يوم الخميس عن الخطة، وادعى أنها ستكون أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم. كما حذر من أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران ستواجه كامل قوة العقوبات الأمريكية. وأشار إلى تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني أو القيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وامتنع بيسنت عن الإفصاح عما إذا كانت الصين ستكون مستهدفة، لكنه قال إن من مصلحة بكين الالتزام بالخطة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لتقديم المزيد من التفاصيل. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 10 أشخاص في قطاع غزة قتلوا يوم الأربعاء في هجمات عسكرية إسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن عمليات القتل وقعت خلال غارات على مدينة غزة ومخيم في النصيرات بوسط القطاع. وتفيد التقارير بأن 9 من القتلى سقطوا في هجوم على مقر للشرطة في غزة. وأدانت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها قصف مقر الشرطة قائلة إنه يشكل جريمة حرب. ووصف البيان توقيت ما أسماه المذبحة المروعة بأنه شنيع بشكل خاص، لأنه جاء بعد أيام فقط من جهود الولايات المتحدة ووسطاء آخرين للنهوض بتطبيق خارطة طريق للسلام. وكانت جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط
قد التقى زعيم حماس خليل الحية يوم الأحد، كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه نفذ هجمات في مدينة غزة وفي منطقة النصيرات وسط القطاع مستهدفا قادة حماس. وجاء في التقرير أن أحدهم شارك في هجوم عبر الحدود شنته حماس على إسرائيل.

أعلن مسؤول دفاع روس أنهم أجروا مناورة مع أسطولهم في المحيط الهادئ تحاكي هجوماً على سفن قبالة سواحل الأراضي الشمالية لليابان، وتسيطر روسيا على هذه الجزر بينما تدعيها اليابان. وقال المسؤولون إن التدريب شمل غواصة تعمل بالطاقة النووية وطراداً مزوداً بصواريخ موجهة ونظاماً صاروخياً مضاداً للسفن يعرف باسم باستيون. وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة عسكرية الأسبوع الماضي، وقال إنهم يرون احتمال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل توغل حلف الناتو هناك وتشكيله كتلة عسكرية سياسية جديدة، كما وصف العقوبات اليابانية المفروضة على روسيا بأنها غير مبررة. وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديد اللهجة على زيارة بوتين، مؤكدة أن الجزر الأربع جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية. تعتزم وزارة الدفاع اليابانية طلب ميزانية للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي 9 تريليونات ين، أي حوالي 57 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. كما ستطلب الوزارة تمويلا لتدابير مثل إدخال أنظمة دعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدون تحديد التكاليف المتوقعة، ولم يتم بعد تحديد بعض التكاليف لأنه من المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث لليابان حتى نهاية العام. وسيركز طلب الوزارة على القدرات الدفاعية للتصدي لأساليب الحرب الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كما سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز أسس الدفاع الوطني وتأمين القدرة على القتال لفترات مطولة. وتعتزم الوزارة إنشاء نظام دعم أو نظام دعم اتخاذ القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، كما تخطط لإدخال أنظمة حاسوبية سحابية محسنة وتطوير صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء. وتدرس الوزارة أيضاً إنشاء نظام يمكن الحكومة من الحصول على منشآت تصنيع المعدات وإسناد الإنتاج والإدارة إلى شركات خاصة، كما ستراجع نظام رواتب أفراد قوات الدفاع الذاتي. وتدرس الوزارة أيضاً إنشاء مكتب جديد مسؤول عن السياسات المتعلقة بالتعاون الدولي. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-san, وجهك شاحب.
2: どうしたんですか?
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: 喉が痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد. نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية

0: سيا في درس اليوم هي
1: نودوغا إيتايندس.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
2: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
2: إيتايندس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
2: إيتايندس
0: هو
2: دس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي دس وإنما بي
2: دس،
0: وقالت
2: إيتايندس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
2: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
2: دس.
3: استمعوا ورددوا.
2: إيتايندس نودو غا إيتايندس نودو غا إيتايندس.
0: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
4: どうしたんですか?
0: إليكم المعاني.
1: どうしたんですか?
3: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
2: どう?
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
3: رأسي يؤلمني.
0: هو الرأس. يعني عندي ألم في رأسي.
3: عندي حمى.
0: هي الحرارة أو الحمى. يعني يوجد. يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
3: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
2: أوناكا أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
2: إيتاي إيتاي.
1: أوناكا غا إيتاين ديس أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
2: كيموتشي غا واروي كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
4: كيموتشي غا واروين ديس كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: أودايجيني
2: أودايجيني،
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
3: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أودايجيني
2: أودايجيني
6: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة

0: الجملة For safe travels in Japan, JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ، اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا، نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.